0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

راح الليل وجهك بعده هون، راح الليل صوتك بعده هون. يا هم الليل بكرة لو رحنا، يا هم الليل وضاعت ما طرحنا، صوتك وجهك خيالك هون

له حدود. مفقود اللي بيقرب منك واللي بيبعد مولود. بتصرف بلا تفكير بخلي المصاري يصير. ما عندي حدا كبير

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: This is Nota Arabia. Nota Arabia. Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هاي
1: تخزر اللي زرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: أهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة صحابي قافل الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك ودان على عالم تاني كل
6: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: تسعدي وتشقي، ضلي يا حلوي هوا، صوتك رفيق الزهر، صوتك عمر الدهر يتنزه بهالكون.
1: وبتمرقي عكل زهري بهالأرض غنية، بهالأرض غنية، بهالأرض غنية.

0: بيشلق صنين
1: عم بيشلق صنين ويبرمنا
0: بالشربين وقف خيل الدهر وتشمد بالحرش الأسود
2: نوتا نوتا

Good night.

arabia.com. نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت.

شغلتنا بالعتمة ناخد النافي منجيب من العتمة شو بدك بهوله ضو القمر ضده ضو الشمس ضده

0: إذن هناك حالة من الترقب لهذه الإجراءات الأمريكية ضد إيران التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي في وقت سابق أو وعد بها. ما المرتقب؟
1: التواجد لشان الحرب اقتصادية شاملة هو خيار قرب إلى أن يتخذه الرئيس ترامب، لأن القيادة العسكرية أبلغوه أن تحقيق الانتصار في حرب جوية فقط لا يلزمها إنزال بحري أو بري لن تؤدي إلى إخضاع القيادة الإيرانية، وبالتالي عليه أن يلجأ إلى الإجراءات الأمنية العقابية، إضافة أنه مضطر لأن يفعل ذلك بسبب نقص في الذخيرة وفي بعض أنظمة الصواريخ. الإجراءات الاقتصادية التي متوقع أن يعلن عنها وزير الخزانة اليوم تهدف إلى تضييق الخناق المالي على إيران، ومفتاح هذا التضييق المالي هو في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أمضى المسؤولون الأمريكيون بعض الوقت في إقناع القيادة في أبوظبي بفرض عقوبات مالية واقتصادية ضد إيران.
0: سمعتم إلى هشام الحمور راسل منتقل الدولية في واشنطن. في هذه الأثناء وزير أو قائد الجيش الباكستاني يستعد لزيارة إيران كما أعلنت عن ذلك وزارة الخارجية الإيرانية أمس، قائلة إن هذه الزيارة تأتي في إطار مساعى إسلامباد لتوسط بين واشنطن وطهران. يواصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارته لباريس هنا، حيث من المقرر أن يترأس اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي، هذا بالإضافة إلى مناقشتهما للوضع في الشرق الأوسط. حازم حماد.
2: زيارة استثنائية كما وصفتها مسؤولة في قصر الإليزيه تحمل أبعادا اقتصادية وأمنية في آن واحد. يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو اليوم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه، على أن يعقد الجانبان اليوم أول اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية الفرنسي السعودي، وذلك لتوقيع عدد من الاتفاقيات تتعلق بالطاقة والاقتصاد والنقل. كما سيبحث الجانبان ملفات إقليمية أبرزها الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب قضايا غزة ولبنان وسوريا. ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في ليزان فاليد قبيل توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، ويختتم البرنامج بمنتدى أعمال فرنسي سعودي وسط تطلع باريس لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية في ظل شراكة اقتصادية بلغ حجم تبادلها 93 مليار دولار خلال العقد الماضي.
0: وأمس استقبل ماكرون بن سلمان حيث استضافه في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تحظى بدعم كبير من الرياض وتجمع أبرز اللاعبين في مجال الرياضات الإلكترونية، وهي تقام لأول مرة خارج المملكة العربية السعودية. أعلنت دمشق أن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير

0: السورية. المحادثات السورية الإسرائيلية تناولت الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين البلدين على الأراضي السورية. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس الموساد رومان جوفمان ناقشا أيضا قضايا من بينها إنشاء غرفة عمليات خاصة في الأردن بإشراف أمريكي لمنع أي مواجهة بين سوريا وإسرائيل أو بين الدولة العبرية وتركيا داخل الأراضي السورية. يأتي هذا اللقاء بعدما قصفت إسرائيل الثلاثاء قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال غرب سوريا قائلة إنها أرادت منع نشر قوات تركية فيها، فيما نفت أنقرة من جهتها حصول أي زيارة تركية للموقع.
1: وكان الجانبان السوري والإسرائيلي قد اتفقا في شهر يناير كانون الثاني على إنشاء آلية لتبادل المعلومات الاستخباراتية في ظل مساعيهما للتوصل إلى اتفاق أمني. وخلال مقابلة مع رويترز يوم السبت، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قال إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب قواتها من الأراضي السورية إلى قطاع غزة الآن، حيث تواصل خرق الهدنة هناك، وقتل أمس وأصيب عدد من الأشخاص في ضربات إسرائيلية على القطاع الفلسطيني. حازم حماد.
2: دماء جديدة وسط قطاع غزة رغم اتفاق الهدنة. قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات في غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة الزويدة ومخيم النصيرات وسط القطاع، وأصيب 11 آخرون، فيما أصيب 4 فلسطينيين آخرين بنيران مسيرة إسرائيلية شمال خان يونس. وقال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف إرهابيا دون مزيد من التفاصيل. هذا وشهد القطاع أيضا إطلاق نار وقذائف من زوارق حربية إسرائيلية باتجاه وحلي رفح وغزة ومراكب الصيادين دون تسجيل إصابات. وترفع هذه الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول الماضي حصيلة القتلى إلى 1286 فلسطينيا وأكثر من 4257 جريحا. وفي موازاة ذلك، حذرت وزارة الصحة في غزة من أن النقص الحاد في الأكسجين بات يهدد حياة المرضى مباشرة، مشيرة إلى أن القطاع فقد أكثر من 80% من أجهزة التصوير الطبي، فيما ينتظر نحو 21,000 مريض وجريح العلاج خارج القطاع.
1: وسط ذلك، حذرت إسرائيل حركة حماس من أنها ستكثف ضرباتها في غزة إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية والمسيرات والبالونات باتجاه إسرائيل مع تسارع وتيرة هذه الأفعال مؤخراً. من جانبها، نفت الحركة الفلسطينية مسؤوليتها واعتبرت أن التهديدات بشأن الطائرات الورقية هذه هي محاولة لتبرير استمرار العدوان الإسرائيلي وتهديد الأطفال. قتل الجيش الإسرائيلي طفلا فلسطينيا أمس في مخيم للاجئين بشمال الضفة الغربية المحتلة وفقا لمصادر فلسطينية. جاء أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقاله لرجل يشتبه بأنه أصاب مدنيا إسرائيليا في قرية بوسط الضفة الغربية. شروق أسعد من رام الله.
3: بعد مطاردة واسعة شاركت فيها قوات خاصة وطائرات، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية الطعن التي وقعت قرب بلدة العوجة في الأغوار، أصيب خلالها إسرائيلي بجروح. في هذا الوقت كان أهالي مخيم عسكر للاجئين في نابلس يشيعون جثمان الطفل إسلام العجوري الذي فارق الحياة متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الصدر خلال اقتحام المخيم. وقال الهلال الأحمر أن طواقمه حاولت إنعاش الطفل لكن إصابته كانت بالغة الخطورة. يذكر أن الوضع في الضفة يزداد تعقيدا، فالاقتحامات والاعتقالات باتت مشهدا يوميا، فيما حركة الفلسطينيين خطرة وصعبة في ظل انتشار أكثر من 1000 حاجز عسكري إسرائيلي وبوابة حديدية وسواتر ترابية إلى جانب الجدار الأسمنتي وهجوم المستوطنين المسلحين بدعم الجيش الإسرائيلي، كما يؤكد أهالي القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: التقى في الساعة الماضية رئيس المخابرات العامة المصرية بوفد من السلطة الفلسطينية لبحث الجهود المصرية الرامية إلى توحيد الصف الفلسطيني بمشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين الفلسطينيين.

0: تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية، إنها السادسة والدقيقة الحادية عشرة الآن بتوقيت باريس. أدى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في وقت مبكر من اليوم إلى مقتل طفلين بجنوب روسيا واندلاع حريق في مستودع تابع لشركة أوزون الروسية العملاقة للتجارة الإلكترونية بحسب ما أفادت السلطات هناك. ويأتي هذا الهجوم بينما تستعد أوكرانيا لإحياء الذكرى 35 لاستقلالها ولاستضافة اجتماع لما يعرف بتحالف الراغبين اليوم في كييف بحضور قادة دول أوروبية حليفة لهذا البلد أي أوكرانيا. أصدر أمير الكويت أمس مرسوما بقانون يلغي حق الكويتيين المجنسين من الاقتراع في الانتخابات بعد عامين من حل مجلس الأمة وبدأ حملة واسعة لسحب الجنسية. أعلنت وزارة الهجرة في اليونان عن نيتها نقل المئات من طالبي اللجوء الذين أنقذوا في الأيام الأخيرة قبالة سواحل جزيرة كريت إلى مراكز إيواء في لسبوس وساموس. وفي تونس أعلن الحرس الوطني عن انتشال جثث من البحر بعد غرق زورق يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل بنقردان بجنوب البلاد، فيما شهدت المنطقة على إثر هذه الحوادث مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين منددين بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ثامر زغلامي من تونس العاصمة.
1: هدوء نسبي في مدينة بنقردان جنوب تونس بعد ليلة ساخنة شهدت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين على إثر غرق مركب لمهاجرين غير نظاميين في عرض متوسط كان يقل 15 مهاجرا من التونسيين. المتظاهرون طلبوا بالتسريع في انتشال جثث الضحايا وتمكين الشباب من فرص العمل، خاصة بعد التضييق على التجارة البينية بين تونس وليبيا التي تعتبر الشريان الاقتصادي الوحيد للمنطقة. الاحتجاجات تطورت إلى مواجهات مع قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما طالبت قوى مدنية وسياسية بإعلان حداد وطني بعد الحادث. وفي سياق متصل أكدت السلطات أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 11 جثة، فيما يتواصل البحث عن 3 مفقودين. وحسب المنظمة الدولية للهجرة لقي 914 مهاجرا غير نظامي حتفهم منذ بداية السنة في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية. ثمرة زغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
0: أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية بأن الشرطة الهندية استخدمت القوة المفرطة بما في ذلك أجهزة الصاق الكهربائي والبنادق الهوائية لتفريق مظاهرات قادها شبان وأدت إلى استقالة وزير التعليم الشهر الماضي، وذلك احتجاجا على تسريب أسئلة اختبار القبول لكليات الطب. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة. أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. وسط ترقب للإعلان عن إجراءات اقتصادية أمريكية ضد إيران، وزير الخزانة الأمريكية توعد مجددا بفرض ما وصفها بأقصى عقوبات في التاريخ ويحذر من أي تسهيل لتدفق الأموال إلى طهران. محادثات في الأردن بين وزير الخارجية السوري ورئيس الموساد تناولت خفض التصعيد بعد الهجوم الإسرائيلي على قائدة أبو الظهور. ماكرون وبن سلمان يناقشان اليوم في باريس الوضع في الشرق الأوسط ويترأسان الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية، إنها السادسة والدقيقة 15 الآن.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: سليم، كيف هو الطقس في باريس؟
3: نعم أدم، في باريس سيكون الطقس نهارا غائما وستصل درجة الحرارة إلى 29 درجة مئوية بالعاصمة الأوكرانية كييف. طقس صافي طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 25 درجة مئوية بمدريد. هناك بعض الأمطار الرعدية المتوقعة قد تكون غزيرة في نطاق جغرافية ضيقة، درجة الحرارة ستصل إلى 26 درجة مئوية. أما في برلين فالطقس أيضا سيكون غائما غائما طوال اليوم، لكن درجة الحرارة ستكون منخفضة مقارنة ببعض العواصم الأخرى، إذ ستصل إلى 23 درجة مئوية. في روما الطقس أيضا سيكون حارا، أما درجة الحرارة فستصل إلى 36 درجة مئوية.
0: إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
3: وتحدث عن الآلية التي دعت إليها واشنطن لتجنب الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا.
4: لم تنتهي بعد تداعيات القصف الإسرائيلي لقاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا، خصوصا فيما شكلته من تحد للنفوذ التركي في سوريا، وفيما حذرت دوائر دبلوماسية عربية وغربية من استفزازات إسرائيلية قد تفجر الصراع مع تركيا، ضغطت الولايات المتحدة للتهدئة أولا ولإنشاء آلية لتجنب الصدام بين إسرائيل من جهة وتركيا وسوريا من جهة أخرى. لكن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أفاد أمس بأنه لم يتم الاتفاق بعد على هذه الآلية، وقال إن دمشق لا تريد لهذه الآلية أن تثبت واقع الاحتلال الإسرائيلي، بل أن توقف الاعتداءات وتمهد الأجواء للتوصل إلى اتفاق أمني يكلل بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها غداة سقوط النظام السابق في كانون الأول ديسمبر 2024. وكشف أن إسرائيل قصفت قاعدة أبو الظهور حتى بعدما أبلغتها دمشق بأنها لن تكون قاعدة تركية. وقد اهتمت الدول المعنية بإعلان الوزير الشيباني بعد زيارته لإسلام أباد قبل أيام أن دمشق تدرس إمكان الانضمام إلى اتفاق مكة الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان. وفي سياق تصريحاته أمس كشف الشيباني أيضا أن المفاوضات مع إسرائيل جمدت مع بدء الحرب على إيران، بعدما كانت بلغت أوائل السنة اتفاقا على كل شيء تقريبا لكن على الورق، ومن نقاطه عدم اعتداء إسرائيل على سوريا وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية لسوريا وتحديد مناطق أمنية عدة في الأراضي السورية بالقرب من الحدود الإسرائيلية، بما في ذلك مناطق عازلة تنتشر فيها قوات تابعة للأمم المتحدة ومناطق أخرى تنتشر فيها قوات سورية كشرطة محلية أو ما يشبه ذلك. لكن إسرائيل تهربت من إتمام الاتفاق كما قال رغم الضغط الأمريكي. وفيما لم يحدد أي موعد لاستئناف المفاوضات، تستبعد مصادر داخل إسرائيل وخارجها أن تعود إلى التفاوض على النقاط التي تشترطها دمشق قبل الانتخابات أواخر تشرين الأول أكتوبر المقبل، كما أن تركيا من جهتها لا تبدو متحمسة للبحث في أي آلية تنسيق مع إسرائيل يمكن أن تستغلها الأخيرة لتطرح تقاسما للنفوذ في سوريا.
3: جولة في الصحف العربية مع نجوى بن مبارك يحاورها أبو جبيرة.
0: نجوى، تبدأين هذه القراءة في الصحف العربية بمقال في القدس العربي. هذا المقال حمل عنوان الطائرات الورقية تهدد ترسانة إسرائيل النووية.
5: نعم آدم، بالفعل توقفت الصحيفة عند قرار وزير الحرب الإسرائيلية إسرائيل كاتس الذي شدد التعامل مع الطائرات الورقية والبارنة القادمة كتاب غزة، واعتبرت الصحيفة أن هذه الواقعة تكشف مفارقة صارخة بين أداة بدائية لا تحمل وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي مواد متفجرة أو حارقة، وبين قوة عسكرية تمتلك تفوقا كبيرا وترسانة نووية. وترى الصحيفة أن المبالغة الإسرائيلية في التعامل مع هذه الطائرات لا تنفصل عن سياق أوسع من العمليات العسكرية والاغتيالات والإخلاءات في غزة وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، فضلا عن استمرار الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان وتوسعها داخل الأراضي السورية. وتعتبر القدس العربي أن هذه التطورات تعكس من وجهة نظرها استخداما غير متناسب للقوة وتحويل أي فعل مقاوم أو اعتراض إلى تهديد يستدعي إجراءات عسكرية واسعة، كما تشير إلى أن إسرائيل رغم تفوقها العسكري والتكنولوجي تقدم نفسها باستمرار باعتبارها الطرف المهدد، في حين تتسع دائرة عملياتها في المنطقة. وتخلص الصحيفة إلى أن قضية الطائرات الورقية تتجاوز رمزيتها المباشرة لتصبح مثالا على اختلال ميزان القوة وطبيعة الصراع الممتد من غزة إلى الضفة ولبنان وسوريا.
0: إلى صحيفة الشرق الأوسط ومقال يتحدث عن العلاقة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية تحت عنوان شراكة استراتيجية للاستثمار في المستقبل.
5: كاتب المقال يرى أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا تأتي في مرحلة دولية شديدة الاضطراب تتسم بالحروب وتراجع فاعلية النظام الدولي وتصاعد التنافس بين القوى الكبرى، إلى جانب المخاوف بشأن أمن الطاقة والتجارة العالمية. ويعتبر الكاتب أن هذه الظروف تدفع السعودية وفرنسا إلى تعزيز تعاونهما انطلاقا من إدراك متبادل لأهمية كل منهما، ففرنسا تمتلك ثقلا سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا فضلا عن دورها الأوروبي وحضورها في قضايا الشرق الأوسط، بينما تمثل السعودية قوة اقتصادية وسياسية محورية في العالمين العربي والإسلامي مدعومة بتحولات اقتصادية واسعة في إطار رؤية 2030 ودبلوماسية نشطة. الكاتب يشير أيضا إلى أن البلدين يتقاطعان في السعي إلى بناء ركائز للاستقرار ومواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية بما في ذلك أمن الطاقة والدفاع والتجارة والقضية الفلسطينية، ويكتسب انعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي للمرة الأولى أهمية خاصة باعتباره خطوة نحو توسيع التعاون في مجالات الطاقة والمبادرات السياسية والاقتصادية. ويخلص الكاتب إلى أن الرياض وباريس تراهنان على شراكتهما بوصفهما استثمارا في المستقبل رغم اضطراب المرحلة الراهنة.
0: تواصلنا الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف العربية مع نجوى بن مبارك التي تنتقل بكم الآن إلى مقال في صحيفة الخليج يتحدث عن سيناريوهات خطيرة لحرب أوكرانيا.
5: نعم آدم، الكاتب يرى أن الحرب الروسية الأوكرانية تتجه بعد أكثر من 4 أعوام على اندلاعها نحو مزيد من التصعيد والاستنزاف في ظل غياب مؤشرات جدية على التهدئة. ويشير إلى أن الصراع لم يعد محصورا في الجبهات التقليدية، بل امتد إلى استهداف المنشآت الاقتصادية والطاقة والمصافي والناقلات والبنى اللوجستية. ويحذر الكاتب من مخاطر اتساع رقعة الحرب، خصوصا مع تكرار اختراق المسيرات أجواء دول مجاورة واقتراب الهجمات من حدود حلف الناتو، بما يزيد احتمالات مواجهة أوسع بين روسيا والغرب. كما يلفت إلى أن استخدام المسيرات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة غيرت طبيعة الحرب وفتحت الباب أمام أنماط قتالية جديدة يصعب ضبطها بالقواعد التقليدية. ويعتبر الكاتب أن استمرار الحرب يرتبط أيضا بحسابات جيوسياسية واقتصادية دولية في وقت تتحمل فيه أوروبا كلفة متزايدة لدعم أوكرانيا، بينما تواصل الولايات المتحدة لعب دور محوري في الصراع مع سعيها إلى ضعف روسيا وتجنب الانزلاق إلى مواجهة نووية مباشرة. ويخلص المقال إلى أن الحرب تبقى مفتوحة على احتمالات خطيرة وقد تقود إلى أسوأ السيناريوهات إذا استمر التصعيد.
0: العربي الجديد توقفت فيها عند مقال تحت عنوان تونس في صيف ساخن غضب اجتماعي يتجاوز أزمة الطقس.
5: نعم، الكاتب يرى أن تونس تعيش صيفا استثنائيا بفعل موجات الحر المتتالية التي فاقمت معاناة المواطنين وكشفت هشاشة الخدمات الأساسية خصوصا الماء والكهرباء، وقد تحولت الانقطاعات المتكررة إلى مصدر غضب شعبي تجسد في احتجاجات عفوية بعدد من المدن وسط تراجع الثقة في قدرة السلطة على معالجة الأزمة. ويشير الكاتب إلى أن أزمات شركتي الكهرباء والمياه ليست ظرفية بل ترتبط بمشكلات هيكلية متراكمة، من بينها تقادم التجهيزات وارتفاع عدد الموظفين والضغوط المالية، إضافة إلى تأثير التغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية وقدرة البلاد على إنتاج الطاقة. وبحسب المقال اتسم تعامل السلطات مع الاحتجاجات بمسارين: فتح تحقيقات قضائية وإيقاف بعض المحتجين قبل التراجع أحيانا تحت ضغط الرأي العام، وفي المقابل حاولت المعارضة استخدام استثمار الغضب الاجتماعي وتحويله إلى حراك سياسي، لكنها لم تنجح حتى الآن في تحقيق التعبئة المنشودة. ويخلص الكاتب إلى أن الأزمة كشفت اتساع الفجوة بين وعود السلطة والواقع المعيشي، غير أن تشدد المعارضة وضعف التنسيق بينها لا يزالان يحولان دون تحول الاحتقان الاجتماعي إلى ضغط سياسي واسع.
0: كانت هذه قراءة في الصحف العربية، أعدتها وقدمتها نجوى بن مبارك. نواصل معكم فقرات هذه الفترة الصباحية من مونتي كارلو الدولية. الفترة تمتد حتى 8 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، إنها 6:26 الآن. ننتقل بكم إلى ريبورتاج اليوم.
3: ريبورتاج أعده مراسلنا من العراق أحمد الفاضل. وسلط الضوء على الأعمال الفنية التي تعرضت للتخريب بسبب الطائفية والأبعاد السياسية.
6: نصب اللقاء ليس أهم من الناس اللي انغدروا وانقتلوا وماتوا.
7: عبارة مسيئة كتبت على تمثال أبي جعفر المنصور الذي يقع في المدينة المسمى.
8: جدل وغضب بعد انتشار فيديوهات لعملية إزالة تمثال العلامة العراقي.
9: كان هذا نموذجا من نشرات إخبارية تداولت أخبار إزالة نصب وتماثيل كانت تزين العاصمة بغداد ومدن أخرى في العراق بعد عام 2003، ومنها نصب اللقاء في منطقة المنصور ونصب المسيرة في منطقة العلاوي وتمثال الطيار عبد الله العيبي قرب المسرح الوطني، وأخرى ما تزال مهددة بالإزالة مثل تمثال أبو جعفر المنصور وتمثال الرصافي في بغداد. فهل هناك أبعاد سياسية أو طائفية وراء تلك الأعمال حسب ما يشاع؟ الكاتب والصحفي علي حسين.
10: نحن نتعامل مع نصب مو بسياسي، بعد طائفي، ولهذا شوف دائما النصب اللي عليها خلاف طائفي يتم استهدافه. مثلا صارت حملة على أبو جعفر المنصور وكأنما أبو جعفر المنصور لم يملي بغداد، وإنما بغداد هي جت يعني رأسا بثقت، ولهذا تأخذ ببعدها الطائفي مو ببعدها مثلا السياسي أو ببعدها الثقافي.
9: استفزاز مذهبي أو تمجيد لحقبة تاريخية، هذه العبارات يرى مراقبون أنها وظفت لإزالة أو تخريب بعض نصب وتماثيل العراق. فما هو رأي الجهات المسؤولة في الدولة؟ فاضل البدراني وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
11: الآن في العراق نحن في وزارة الثقافة والسياحة والآثار ما عندنا أي إشكاليات من ناحية حماية الأعمال الفنية وهذه النصب. الكثير من الحالات حتى فيما يتعلق إذا شفنا حالة إهمال بحكم تراكم الزمن على أي نصب أو تمثال، نشوف أن العراقيين هم يبادرون من عندهم، وما عندنا إشكاليات في موضوع البعد السياسي.
9: في بغداد أكثر من 40 نصبا وتمثال، منها ما تمت إزالته ومنها ما تعرض للتخريب وأخرى تم نقلها إلى مكان آخر من المدينة. فما هي سياسة أمانة بغداد في إدارة تلك النصب والتماثيل والمحافظة عليها؟ عدي جنديل المتحدث باسم أمانة بغداد.
12: نصب مهمة تم نصبها داخل العاصمة بغداد، وبعض النصب تم تغيير مكانها من مكان لا يصلها المواطن إلى مناطق مهمة داخل العاصمة بغداد، مثل نصب الفرابي الآن هو في ساحة الوثبة، ونصب حمورابي اللي تم نقله من منطقة الخضراء إلى أمام مجلس القضاء الأعلى. لذلك أمانة بغداد هي تولي اهتمام كبير بالنصب والتماثيل داخل العاصمة بغداد.
9: ووفق القانون العراقي فإن النصب والتماثيل تعد ممتلكات عامة ذات قيمة اعتبارية، وتنص المادة 443 من هذا القانون على معاقبة من يعتدي عليها بالسجن 3 سنوات وإلزام الجاني بالتعويض المالي عن أي تخريب. أحمد فاضل، بغداد، مونتي كارلو الدولية.

0: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت باريس.
1: الأخبار مع كيلاميز زين الدين.
2: أهلا بكم مستمعينا. هددت الولايات المتحدة إيران بما وصفته بأكبر حرب مالية على الإطلاق في الوقت الذي تستعد فيه لفرض عقوبات اقتصادية اليوم تستهدف شركاء إيران التجاريين. في الموازاة أقر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن بلاده تواجه صعوبات عدة على الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والأمنية. من جهته وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي رفض التهديدات الأمريكية الجديدة ووصف صفها بأنها دليل على اليأس، مؤكدا أن الإجراءات المتوقعة لن تفلح في هزيمة طهران. بالتزامن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم لمواصلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة. في الشأن السوري أعلنت سوريا أنها أجرت محادثات مع إسرائيل في الأردن تناولت خفض التصعيد عقب الضربات الإسرائيلية الأخيرة وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين تركيا وإسرائيل على الأراضي السورية. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس الموساد رومان جوفمان ناقشا قضايا من بينها إنشاء غرفة عمليات خاصة في الأردن بإشراف أمريكي لمنع أي مواجهة بين سوريا وإسرائيل أو بين الدولة العبرية وتركيا داخل الأراضي السورية. في غزة قتل شخصان على الأقل أحدهما طفل يبلغ من العمر 4 أعوام وأصيب 7 آخرون في غارتين جويتين إسرائيليتين على قطاع غزة بحسب ما أفادت مصادر طبية. بالتزامن حذرت إسرائيل حركة حماس من أنها ستكثف عملياتها في قطاع غزة إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية والمسيرات والبالونات باتجاه إسرائيل. في المقابل نفت حماس مسؤوليتها عن عمليات الإطلاق متهمة إسرائيل باستخدام الطائرات الورقية ذريعة لشن غارات جوية على وسط قطاع غزة. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية اعتبر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن إجراء الانتخابات في بلده طالب بها وزير دفاعه السابق سيكون أمرا بالغ الخطورة في ظل الحرب الدائرة مع روسيا. زيلينسكي أعلن عن اتفاق جديد مع النرويج بشأن الطائرات المسيرة. بتزامن أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بورنام أنه سيزور كييف اليوم في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي، حيث سيترأس بشكل مشترك اجتماع تحالف الراغبين الذي يضم الدول الداعمة لأوكرانيا. في الجانب الروسي قتل طفلان وأصيب 9 أشخاص جراء سقوط حطام طائرات مسيرة على مركز رعاية أطفال بحسب ما أعلن حاكم المنطقة الواقعة في جنوب البلاد. نهاية الموجز.
0: شكرا لك لميس.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد بعد التحية، الدولار الأمريكي يتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أشهر وذلك بالتزامن مع اضطرابات قوية في سوق السندات الأمريكية، أي دلالة لهذا التراجع؟
4: هناك في الحقيقة قوتان تتحركان في اتجاهين مختلفين. الأولى هي السياسة النقدية الأمريكية. محضر اجتماع الفيدرالي في يوليو الماضي أظهر أن هناك عددا من المسؤولين داخل الفيدرالي يرغبون برفع الفائدة إذا بقي التضخم بعيدا عن المستوى المستهدف عند 2%. نظريا ارتفاع الفائدة يدعم الدولار لأنه يجعل الأصول الأمريكية أكثر جاذبية، لكن القوة الثانية حاليا هي القلق من سوق السندات والوضع المالي الأمريكي. عائد السندات لأجل 30 عاما وصل إلى نحو 5.33% وهو الأعلى منذ عام 2007، وهناك كذلك مخاوف تتعلق بتضخم الدين العام والذي وصل أو تجاوز حاجز 40 تريليون دولار وتضخم العجز المالي وارتفاع كلفة خدمة الدين العام. لذلك نجد أنه عندما أعلنت الخزانة الأمريكية توسيع عمليات إعادة شراء السندات الطويلة تراجع العائد إلى قرابة 5.2% في البداية، وتحسنت شهية المستثمرين للمخاطرة، وهذا أدى إلى انخفاض الطلب على الدولار كملاذ آمن. لذلك نجد أن مؤشر الدولار وصل إلى مستوى 98.7 وهو الأدنى منذ عدة أشهر. إذن ضعف الدولار ليس نتيجة تحول الفيدرالي نحو خفض الفائدة، بل يعكس بدرجة كبيرة التوتر بين سياسة نقدية متشددة من جهة ومخاوف متزايدة بشأن الدين العام والعوائد والسياسة المالية الأمريكية من جهة أخرى.
1: لماذا بدأت الخزانة الأمريكية شراء السندات طويلة الأجل؟ وهل يرتبط ذلك بوصول الدين إلى أكثر من 40 تريليون دولار؟
4: هناك علاقة بالتأكيد، لكنها ليست بالضرورة علاقة مباشرة. الخزانة أعلنت زيادة الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء السندات التي تتراوح أجالها بين 10 و 30 عاماً، من 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار لكل عملية. ببساطة، عندما تزداد عمليات البيع ينخفض سعر السند ويرتفع العائد المطلوب عليه، وهذا ما حدث بالفعل عندما وصل عائد سندات الثلاثين عاما إلى مستوى 5.33%. لذلك نجد أن تدخل الخزانة كمشتري إضافي أدى إلى رفع الطلب على هذه السندات، وبالتالي ساعد على رفع أسعارها وخفض عوائدها. لكن بالتأكيد المشكلة الأساسية هي أعمق من ذلك. الدين الأمريكي كما أعلن قبل يومين تجاوز 40 تريليون دولار، والعجز يتجاوز كذلك 6% من الناتج المحلي، كما أصبحت مدفوعات الفائدة السنوية بحدود 1.2 تريليون دولار. من جانبها الخزانة أعلنت توقع اقتراض نحو 739 مليار دولار خلال الربع الثالث من هذا العام، و 628 مليار خلال الربع الرابع. لذلك عمليات إعادة شراء السندات لا تؤدي إلى خفض الدين الأمريكي بشكل فعلي، وإنما تساهم في إدارة سوق الدين العام بصورة أفضل وتمنع ارتفاع العوائد بشكل غير منتظم.
1: كنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية، وكانت هذه الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: من مونتي كارلو الدولية نواصل معكم الفقرات الصباحية إلى فقرة التسوق والاستهلاك. سليم، فيها أزمة الوقود تدفع السيارات للتوقف في العاصمة السودانية الخرطوم.
0: نعم آدم، حيث توقفت معظم سيارات ولاية الخرطوم بعد إغلاق محطة وقود بسبب انعدام الوقود في وقت اصطفت فيه بعض السيارات لمسافات تمتد كيلومترات. أما في التزويد بالبنزين الذي اختفى من معظم المحطات من دون سابق إنذار، بالتزامن مع تطبيق بعض الولايات زيادات جديدة على الوقود، شهدت الخرطوم وأمدرمان إغلاقا تاما لمحطات الوقود مع استمرار اصطفاف السيارات أمامها من دون توضيحات، في وقت أرجعت فيه وزارة الطاقة والنفط الانعدام إلى سوء التوزيع، ووصفت الاستياء الشعبي بأنه نتيجة إشاعات فقط.
1: الحرب وموجات الحر تهدد برفع أسعار الخبز والمكرونة.
0: من المتوقع أن ترتفع أسعار الغذاء العالمية بنسبة 11% هذا العام، وبنسبة 4.8% في عام 2027، مع توقع أن يكون الأثر الأشد على المحاصيل الزراعية مثل الحبوب والفواكه والخضروات، إضافة لمنتجات الألبان. ويأتي ذلك فيما أدت موجات الحر الشديد والجفاف في أوروبا إلى إتلاف المحاصيل، بينما يواجه المزارعون أيضا ارتفاعا في أسعار الطاقة والأسمدة. وفي أعقاب موجة الحر في أوروبا، أصدرت رابطة تجارة الحبوب والبذور الزيتية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها تحديثا استثنائيا خفضت فيه توقعاتها لحصاد الحبوب في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مجتمعين من 295 مليون طن إلى 286 مليون طن. ومن المتوقع أن ينخفض أيضا محصول الحبوب في ألمانيا بنسبة 7% هذا العام بعد موجات الحر الشديدة.
1: لان الى اخبار الرياضه، وهي اليوم مع عزيز المنجلي،
0: وسيتحدث عن اخر نتائج الدوريات الاوروبيه الكبرى ومستجدات عالم الدراجات وسباقات الفورمولا 1. صباح الخير يا عزيز.
5: صباح الخير. فيران توريس ينقذ باريس سان جيرمان من هزيمة خارج ملعبه أمام رين في أول مباراة له في الدوري الفرنسي، ويسجل ثنائية كانت كفيلة بالظفر بنقطة، إذ تقدم أصحاب الأرض حتى الدقيقة 71 بفضل هدفي سيمنسكي ولوبول. ويجدر التذكير بأن المباراة كانت ستلعب في البارك دي برانس، لكنه تقرر تغيير مكانها إلى رين بعد تضرر أرضية الملعب بسبب موجات الحر الأخيرة. وفي بقية الجولة فرض ليل نفسه بفوز مقنع على مضيفه أنجي بهدفين نظيفين، فيما اكتفى موناكو بهدف وحيد لتخطي لوافر. وفي إسبانيا استهل برشلونة حملة دفاعه عن اللقب بخماسية نظيفة أمام إلتشي، وتناوب على تسجيل الأهداف كل من رافينيا وفيرمين في مناسبتين لكل منهما. كذلك سجل أدياني أول هدف له في أول مشاركة مع النادي الكتالوني. كذلك أضاع أتلتيكو مدريد نقطتين على أرضه بتعادله مع فياريال بهدفين لكل منهما، بعدما أنهى اللقاء منقوصا إثر طرد مدافعه روبان نورمان. وفاز ختافي على راسينغ سانتاندير بهدف نظيف. وفي البريمير ليج سقط أستون فيلا برباعية نظيفة أمام برايتون، وفاز مانشستر سيتي على بورنموث بهدفين مقابل هدف، فيما اكتفى ليفربول بنقطة من ملعب نيوكاسل يونايتد بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما. أما في الكالتشيو انتزع يوفنتوس فوزا صعبا بهدف وحيد على مضيفه فروزينينو، وفاز ليتشي على فينيسيا بهدفين نظيفين، وأتلانتا على ساسولو بهدفين مقابل هدف، فيما استهل ميلان موسمه بفوز على تورينو بهدف مقابل هدف. إلى أخبار الانتقالات، حيث اقترب الدولي المغربي أيوب بوعدي لاعب وسط ليل من الانتقال إلى مانشستر سيتي. وقال المنسق الرياضي لنادي ليل إن الاتفاق لم يعد بعيدا، وأن بعض التفاصيل ما زالت عالقة، فيما تحدثت وسائل إعلام عن اتفاق بقيمة 100 مليون يورو. ولم يدرج بوعدي البالغ 18 عاما في قائمة المباراة الأولى من الدوري الفرنسي أمام أنجي، وأوضح المتحدث أن الأمور تقدمت كثيرا في الساعات الأخيرة، وأن النادي فضل حماية اللاعب وتحضير المباراة من دونه. وكان بوعدي المولود في فرنسا لأبوين مغربيين قد اختار في الربيع الماضي تمثيل منتخب المغرب بعد مشاركات سابقة مع منتخب فرنسا للشبان. ولم يتبقى سوى 9 أيام على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية المحدد في أول أيلول سبتمبر. إلى عالم الدراجات، حيث فاز البريطاني ماثيو برينن بالمرحلة الثانية من طواف إسبانيا التي انتهت في مدينة مانسوك جنوب فرنسا، قادمة من موناكو على مسافة 214 كيلومترا، وهي الأطول في هذه النسخة. وحسم الدراج البالغ 20 عاما المرحلة متقدما على الإسباني باو ميكيل وسلوفيني تاتي بوكاتشار، وهو أول انتصار له في طواف كبير وأول مشاركة له في هذا النوع من السباقات. وقد أفسد بذلك حسابات مواطنه ماتس بيترسن الذي كان المرشح الأبرز لهذه المرحلة بعد فوزه مرتين في مانسوك ضمن طواف بروفانس. ويحتفظ بوغاتشار بالقميص الأحمر، وهو القميص الذي يرتديه متصدر الترتيب العام في هذا الطواف، بعدما ضمنه بفضل مركزه الثالث والثواني الممنوحة عند خط النهاية. وتقام يوم الاثنين المرحلة الثالثة بأول وصول في المرتفعات عند فون رومو في جبال البيريني، وهي أول موعد حقيقي بين المرشحين للقب. إلى سباقات الفورمولا 1، حيث العنوان الأبرز هو زاندفورد تصدر الستار ونوريس يكتب الفصل الأخير. استوج البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين بجائزة هولندا الكبرى للفورمولا 1 على حلبة زاندفورد، محققا فوزه الثاني على التوالي بعد المجر والثالث عشر في مسيرته. وانطلق نوريس من المركز الأول وحسم السباق بفارق 11 ثانية ونصف عن الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس ومتصدر البطولة، فيما اكتملت منصة التتويج بزميله البريطاني جورج راسل. وحل سائق فيراري لوريس هاملتون رابعا، يليه زميله في الفريق شارل لوكلير. وتمثلت مفاجأة السباق في خروج الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول من اللفة الأولى، فقد فقد السيطرة على سيارته واصطدم بالحواجز، مما استدعى رفع العلم الأحمر وتعليق السباق نحو 30 دقيقة لإصلاح الحواجز. وتعد هذه المحطة الأخيرة لحلبة زاندفورد في رزنامة الفورمولا 1. شكرا على حسن المتابعة وطاب يومكم.
3: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
6: Anaïs Rosso.

0: 6:45 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
1: وسط ترقب لإعلان واشنطن عن إجراءات اقتصادية ضد طهران، وزير الخزانة الأمريكي يتوعد إيران مجددا بفرض أقصى عقوبات في التاريخ كما وصفها، ويحذر من أي تسهيل لتدفق الأموال إلى طهران. محادثات في الأردن بين وزير الخارجية السوري ورئيس الموساد الإسرائيلي تناولت خفض التصعيد بعد الهجوم الإسرائيلي على قاعدة أبو ظهور. ماكرون وبن سلمان يبحثان اليوم بباريس الوضع في الشرق الأوسط، ويترأسان الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي. إلى المدونة، ومدونة اليوم هي سناء العاشي.
2: حين نتحدث عن الطلاق يميل غالبا إلى اختزاله في فشل عاطفي، زوجان لم يعودا قادرين على الاستمرار معا. لكن بالنسبة لكثير من النساء في المغرب، الطلاق ليس فقط نهاية علاقة، بل قد يكون بداية تدهور في وضعيتهن الاقتصادية والاجتماعية. المشكلة ليست في الطلاق نفسه، من حق امرأة أن تغادر زواجا لم يعد يناسبها، كما من حق الرجل أن يفعل الشيء نفسه. المشكلة أن الزواج في كثير من الحالات يبنى على توزيع غير متكافئ للأدوار. هو يشتغل ويكون دخلا وممتلكات ومسارا مهنيا، وهي قد تتوقف عن العمل أو تخفض طموحها المهني أو تتحمل الجزء الأكبر من تربية الأطفال والعمل المنزلي غير المؤدى عنه. وحتى حين يشتغل الاثنان، ففي حالات كثيرة يتكلف هو بأقساط المنزل وأقساط السيارة، وتتكلف هي بمصاريف البيت. وحين يحدث الطلاق يكون هو قد امتلك البيت والسيارة، وهي ضاعت مساهمتها المادية في مصاريف الحياة اليومية التي لا تترك رأس مالا أو آثرا. حين يأتي الطلاق نكتشف فجأة أن سنوات الطبخ والتنظيف والرعاية ومرافقة الأطفال إلى المدرسة والطبيب لا معاش تقاعديا عليها، ولا أقدمية مهنية، ولا ضمانا اقتصاديا. والأسوأ أننا نتصرف أحيانا كما لو أن هذا العمل لا قيمة له، مع أنه كان شرطا أساسيا لاستقرار الأسرة ولتفرغ الطرف الآخر لمساره المهني. حين تحصل الأم على حضانة الأطفال، تحصل معها أيضا على قلق الكراء والمدرسة والصحة والمصاريف اليومية، في وقت قد تكون فيه النفقة غير كافية أو متأخرة أو صعبة التنفيذ. هنا يصبح الطلاق مرآة تكشف اختلالا سبق الطلاق بسنوات. لذلك حين نناقش إصلاح مدونة الأسرة، لا يكفي أن نسأل من يحق له الطلاق ومن تحق له الحضانة. علينا أيضا أن نسأل ماذا يحدث اقتصاديا بعده، وكيف نحمي الطرف الذي استثمر سنوات من عمره في عمل أسري غير مرئي، وكيف نجعل الاستقلال الاقتصادي للنساء جزءا من الوقاية والوعي النسائي والمجتمعي. العدالة ليست أن نجبر النساء على البقاء في زواج تعيس خوفا من الفقر. العدالة أن يكون بإمكانهن المغادرة دون أن تتحول الحرية إلى عقوبة، ودون أن يكون ثمن الطلاق بالنسبة للمرأة هو الهشاشة. سناء العاجي الحنفي.
3: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: أنتم دائما في الاستماع إلى فقرات صباح مونتي كارلو. وصلنا الآن إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك سليم.
0: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية حول وضعية القمر، نحن نعرف بأن القمر موجود منذ البارحة في برج الجدي، لكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
4: بالتأكيد أولا موجود في الجدي اليوم وكمان لغاية بكرة قبل الظهر الساعة 11 تقريبا. هلا بالنسبة للزوايا، في عندي زاويتين من نفس النوع تربيع. الأولى بين القمر وزحل هي حصلت أوريدي الساعة 3:30 بالفجر، هي تخلق مصاعب وعراقيل في بحر النهار لازم نتغلب عليها بأنفسنا. الزاوية الثانية من نفس النوع هالمرة بين القمر والزهرة جاية الساعة 8:30 الصبح، هون المحبط عاطفيا بيكون عنده ميل للإسراف المالي. لكن أهم شغل اليوم خلو المسار، خلو المسار طويل جدا بيبتدي من الساعة 8:30 الصبح بنتهي بكرة الظهر الساعة 11:02. بكلمة أخرى هذا اليوم بأكمله بعد الساعة 8:30 الصبح لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
0: وصلت الفكرة، شكرا أستاذ إبراهيم. إذن كيف سيعود علينا هذا اليوم والبداية بالبرج الأول وهو برج الحمل؟ هل هناك فرصة جيدة لمن يبحث عن العمل اليوم أستاذ إبراهيم؟
4: بالعكس فرصة سيئة، أنا آسف جدا أقول هذا الكلام بس أنا صريح ودغري. امبارح كان في فرصة متاحة لمن يبحث عن عمل، اللي حابب يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، لكن اليوم لا. اليوم إذا موظف ما يتقرب من المسؤولين، ما يطلب منهم أي مطلب حتى لو كان عادل في مطلبه، مش راح يطلع بنتيجة. واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري، بيقول لك والله الفترة هاي لا عطارد بتراجع ولا زهرة بتتراجع، إذا أقوم بهذا اليوم. لا، خلو المسار بيخرب عليك تماما وبتندم على هاي الخطوة. شيء الحلو عند الحمل بتم أجواء رومانسية حلوة وأفكاره مقبولة عند أحباء وبقدر يمارس نشاطات فنية وأدبية.
0: نعم، وبرج الثور؟
4: الثور نشط اليوم في السفر البعيد والاتصالات البعيدة مثل مبارح، لكن اليوم يختلف عن مبارح. اللي بيسوق بسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع، يبتعدوا عن أماكن مجهولة إلهم. التجار بشكل خاص نصيحة يديروا بالهم في كل عمليات الاستيراد والتصدير حتى ما يتورطوا. بالنسبة للثور من اليوم الطالع صارت أجواء الجسمانية أفضل من قبل، عنده قدرة عنده طاقة على مواجهة مشاغله وأفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
0: وما هو الجديد عند برج الجوزاء؟
4: جوزاء من امبارح واليوم مهتم كمان بالأمور المالية المشتركة. الجديد أنه اليوم يوم سلبي، لا يستطيع أبدا الجوزاء اليوم أنه يقوم بأي شراكة مالية. كمان نصيحة، لا يكفل ولا يقرض إنسان مال، أي خطوة مالية بيقوم فيها بندم عليها. كمان للجوزاء بنقول له بدك تدير بالك اليوم يا صحتك، يا صحة إنسان عزيز عليك بتكون بحاجة للرعاية أكثر. الشيء الإيجابي عند الجوزاء أنه أجواء رومانسية دافية.
0: برج السرطان أستاذ إبراهيم؟
4: السرطان يا سليم مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة الأجواء الرومانسية مش هالقد مشجعة، هذا من جهة. من جهة ثانية في خلو مسار بساعات المساء، ممنوع إتمام طلب خطبة زواج منخليها ليوم تاني، وكمان توقيع عقود تجارية في هذا اليوم نمتنع عن ذلك تماما. بالنسبة للسرطان أحلى ما عنده أنه في هاي الفترة علاقته مع أفراد العائلة عم تاخذ اتجاه إيجابي.
0: وكيف هي الأجواء الرومانسية عند برج الأسد؟
4: ما زالت دافئة وممتازة، وعنده كمان أجواء ثانية، جو الفكر والذكاء وسرعة البديهة لأنه عطارد موجود عنده، كوكب الزهرة موجود في برج مناسب له. لكن اللي مشغل الأسد اليوم أكثر شيء تقريبا زي مبارح العمل والعلاقة مع الزملاء، فبنقول له كن حذرا في التعامل مع زملاء وزميلات العمل، وكمان ما تبادر اليوم ولا بأي عمل جديد، واصل عمل ابتديت فيه من قبل وما قدرتش تكمله.
0: برج العذراء؟
4: العذراء عنده رغبة قوية مثل امبارح للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية مع الأسد مش كتير مشجعة، بس إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة. يعني بيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. كمان بالنسبة للعذراء بنلاحظ إنه بهاي الفترة الغالبية العظمى لسه ما احتفلوا بعيد ميلادهم، شيء طبيعي إنه لازم يديروا بالهم كلياتهم على صحتهم. لكن بنلاحظ بهاي الفترة إنه في مكاسب مالية جاية على الطريق لغاية 10 سبتمبر أيلول.
0: وما هي انشغالات برج الميزان اليوم؟
4: أكثر شيء مشغل مولود برج الميزان الأمور البيتية والعائلية والعقرية. إذا ضيع الفرصة مبارح لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن أو مثلا القيام بصفقة عقارية بيع أو شراء، لا اليوم يمتنع عن ذلك تماما. بده يفحص مثلا حابب يشتري قطعة أرض مثلا أو شقة، بقدر يفحص يروح ويجي، بس ما يلتزم ما يوقع ولا يخلي الأمور مفتوحة قدامه. أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معه. طبعا الميزان أكثر واحد محظوظ عاطفيا بهاي الفترة، شكله جميل وجذاب، مندمج بسهولة في المجتمع، لكن هو كمان مثل العذراء بنقول له دير بالك على صحتك، لأنه من امبارح مع انتقال الشمس إلى العذراء من اليوم وطالع كل مواليد برج الميزان عبين ما يجي عيد ميلادهم لازم يكونوا صحيين كثير وينتبهوا لصحتهم.
0: وما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها لبرج العقرب اليوم؟
4: نعم، بالنسبة للعقرب بنقول له أنت نشط اليوم في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كلها لمسافات قصيرة. اللي عنده امتحان أو مقابلة وضروري جدا بهذا اليوم، ما فيش مجال نأجل ليوم تالي. مطلوب من العقرب أنه يركز قديش بيقدر أثناء الامتحان أو المقابلة. كمان بالنسبة للعقرب بيكون في عندهم تعامل مع الإخوة ومع الجيران، التجار المحليون يكونوا صحيين كتير في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة. لكن الحلو عند العقرب صار مليان طاقة، مليان نشاط أكثر من قبل، وأفكاره ما زالت مقبولة عند المسؤولين عنه في مجال العمل.
0: برج القوس أستاذ إبراهيم تراجع نوعا ما نشاطه، ماذا عن اليوم؟
4: مع الأسف هو مش مسألة يوم أو يومين، لأن الشمس هي السر في ذلك. الشمس انتقلت إلى العذراء وراح تفضل ل 22 من الشهر الجاي سبتمبر أيلول. إذا واضح هون مع وجود الشمس على زاوية التربيع مع القوس بيطلب أنه يديروا بالهم على صحتهم، على أكلهم، على راحتهم، ما يبالغوا في الجهد الجسماني. لكن اللي مشغل القوس اليوم أكثر شيء هو الحقيقة الوضع المالي، فبنقولهم هذا بمنعش خلو المسار أنه يجي فلوس. يعني تيجي هاي الفلوس بتكون العمل أو عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، بس بمنعهم شراء أي حاجة ثمينة أو القيام بأي خطوة مالية جديدة.
0: برج الجدي أستاذ إبراهيم.
4: الجدي طبعا مليان طاقة، مليان نشاط، لكن المسكين مقيد، لا يستطيع أن يبادر بخطوة جديدة في هذا اليوم. إذا يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله، بيلاحظ أنه شعبيته في تصاعد، الحوالي الأصدقاء والمحبين حابين يتعاونوا معه، لكن هو ينتبه ما يخلي أي خطوة جديدة أو مشروع جديد في باله في هذا اليوم، يبعدوا عن فكره. بالنسبة إلى الجدي، الشيء الإيجابي أنه الشمس انتقالها للعذراء من امبارح أعطته طاقة ونشاط وحيوية تقريبا زي العقرب، فعنده قدرة على مواجهة مشاغله.
0: وهل ما زال برج الدلو يشعر بنوع من التعب أستاذ إبراهيم؟
4: نعم، هذا كلام صحيح، الدلو بيشعر بالتعب وهذا مستمر معاه مع الأسف لغاية بكرة الظهر. فبنقول له بدك تطور أثناء التعامل مع الآخرين، مش بس الأمر بيضغط عليه، كمان الشمس الموجودة في العذراء مش عم بتساعده حتى تشحنه ببعض الطاقة. إذا مطلوب منه أول شغل أن يعني يضع سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل من عمل تراكم عنده، ما يبادر بعمل جديد في هذا اليوم. لكن الشيء الإيجابي عند الدلو بتم أجواء رومان دافية وعنده قدرة على إقناع الطرف الآخر كشريك بوجهة نظره.
0: وعلى عكس برج الدلو وبرج الحوت أعتقد بأنه كان نشط اجتماعيا البارحة، ماذا عن اليوم؟
4: نعم، اليوم كمان هو نشط اجتماعيا، في قسم منهم ممكن اليوم انه يشارك بحفلة او مناسبة سعيدة، اما القسم اللي وعده صديق انه ينفذ لهم مطلب ينسوا الموضوع، مش راح يطلع في ايده في هذا اليوم، يخلوه ليوم تاني. الشيء اللي بنلاحظه هون عند الحوت انه كان عليه في الاسابيع الماضية ضغط شديد من ناحية العمل والناحية الصحية، لكن الفترة هاي خففت من هذا الشيء. مع ذلك لانه الشمس انتقلت إلى العذراء باله، مرات بتنزل شوي من الطاقة. الشيء الخبر الحلو للحوت إنه لغاية العاشر من سبتمبر أيلول في فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض.
0: أستاذ إبراهيم حزبون، شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. أستاذ إبراهيم لدينا رسالة لكن لضيق الوقت نفضل أن نتركها للغد. نذهب إلى ركن المشاهير. أستاذ إبراهيم، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
4: هالمرة رحنا على الأرجنتين في ممثلة ومغنية اسمها روتشو إيغارزابال.
0: أستاذ إبراهيم حزبون كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر وطاب يومك.
4: وأنت أيضا يا سليم، ويعطيك العافية.
0: إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.
5: RFI Monte Carlo.

0: Monte Carlo Dualia.
1: السابعة صباحا بتوقيت باريس. نشرة إخبارية رابعة أعدتها وتقدمها لكم أمل بيروك. صباح الخير أمل، وأهلا بك من جديد.
2: صباح الخير سليم، ونبدأها بالعناوين. اجتماع سوري إسرائيلي في الأردن بواسطة أمريكية في محاولة لخفض التصعيد. واشنطن تتوعد طهران بحرب اقتصادية، وإيران تهدد بوقف جميع تدفقات النفط. تصعيد إسرائيلي في غزة والضفة الغربية يسفر عن قتلى وجرحى، واتفاقيات ثنائية. والوضع في الشرق الأوسط على طاولة لقاء ماكرون وبن سلمان اليوم في باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. أكدت وزارة الخارجية السورية عقد وفد برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتماعا مع وفد إسرائيلي بواسطة أمريكية واستضافة أردنية، وذلك في إطار جهود خفض التصعيد بعد القصف الإسرائيلي الأخير للأراضي السورية وتصاعد التوترات في جنوب البلاد. المزيد من التفاصيل معك لميزان. الاجتماع جاء في إطار جهود
3: This is Nota Arabia. Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.

نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

yaman. يا بان صلي لا تحكي ندور السهره نسقي الحلم ندم.

عيونك أخدوني ورميوني وعا آخر دني ودوني ومن آخر دني جابوني وما بعرف وين شلحوني عيوني.

الزنبق غمزاته مرة بيحنه شوي مرة بتقسى لفتاته عيونك يا بحيرة مي ورد وزنبق غمزاته مرة

0: مواريخ
1: وورد
2: سبقونا عيونك
0: يا حد السيف ومدهب بغنية مرة بيكونوا صيف مرة فيهن شتوي عيونك يا حد السيف ومدهب بغنية مرة بيكونوا صيف ومرة فيهن شتوي

0: ودوني ورميوني وعا آخر دني ودوني ومن آخر دني جابوني وما بعرف وين شلحوني عيوني.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
2: جنوا بحداكي الليل والنجمات
1: وكمان هيك
3: خلي هذا البيت تجرى
1: وكمان هيك
4: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
1: وهيك
5: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بيني
1: وكمان هيك
6: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
1: وكمان هيك
7: نسيتها قول أنا نسيتها.
8: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: عليا شو حلو
1: يا معلم
0: يا معلم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك. وكمان هيك.
1: غرقت قومة عسل كل ما شفافك رسمت ضحكي.
0: وكمان هيك.
2: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك.
3: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وكمان هيك.
1: جوا

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

قرح بالهوى درسي ونابي.

مين مثلك يا حبيبي القلب مين بتزيدني هجران وبزيدك حنين.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهويلك ناي
0: وكمان هاي
3: في عند شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: ليل
1: بنوتة عربية أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
0: صف قلبي بلا وعاء بلا وعاء مجنون من دوني
1: وهاي
0: دابا سيال بروبلمسي فيدي غادي نعيش ولا في الو الو لزامي
1: وكمان هي
2: ادي عقد وبصم عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
3: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم notaarabia.com تستحق السماع

تنظم مع سحر عيونه أحلى الأغاني، ما بتلحق تنسى الأول تتحب التاني، تنظم مع سحر عيونه.

0: كلامك لحنين طلع حبك حكاية حبك راح بتصير متل حكاية بريق الزيت متل حكاية بريق الزيت.
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة
1: أريبيا. يا قلبي حن عليها مشتاقة عيوني ليها، يا قلبي حن عليها مشتاقة عيوني ليها، وفكري بيغيب وبيعود ويرمي.

0: عليها مشتاقة عيوني ليها يا قلبي حن عليها مشتاقة عيوني ليها
1: نوتة نوتة عربية
0: وبيعود ويرمي حاله حواليها يا بيرمي حاله حواليها
2: نوتة عربية نوتة عربية نوتة

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هي
2: وعرضوني

0: اللي ما يتدمر.
1: يمكن انت اللي مشيت وسمعت صدفي بشي بار، واصلا

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: clap. Boom, de clap, de clap. Boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا, ولكل مستمعينا, إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية, وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم, وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهوي لك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: تريد من التفاح إن أنا جيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: الميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
4: مع جديب جميل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عثر
6: notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: أريبيا نوتة أريبيا.
1: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة
2: بنوتة عربية أغانينا هي
1: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
2: وكمان هي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
2: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
0: notaarabia.com تستحق السماع.

0: esta más.
1: لكل مستمعاتنا،
2: لكل مستمعاتنا،
1: ولكل مستمعينا،
2: لكل مستمعينا،
1: إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

أنا وراضية بعيش دلوقتي.

0: عتقت الصبر وانت مدينة لو ارضى من تبر. اي والله وانت مدينة لو ارضى من تبر. اي والله.
1: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
2: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
1: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة وسام الأمير.
2: نوتة عربية.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: Ibrahim!
1: The door!

0: خي فارس كيف الصحة يا مرات خي؟ وين زمان؟ يا أهلا
1: أهلا
0: أهلا
1: أهلا.
0: بدنا كل الموسم
1: بكرة
0: كل شي مجهز
1: بكرة بكرة
0: بعته
1: رحنا
0: بعته
1: رحنا
0: يلا
1: يلا
0: يلا
1: يلا.
2: بركة مين الله أربعة خمسة سترة الله.
0: وبدنا على الموسم هدية، بدنا الحلاوة الجوزية،
3: وبدنا منك يا أبو حمزي ردي حلوة بيروتية.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
3: يلا بتصريح كبير منكم.

0: ¡Bravo!
1: نوتة عربية.
2: نوتة يا ما حلمنا سوا بيها.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.
2: نوتة أريبيا.
3: نوتة أريبيا. مبروك الإذاعة الجديدة. معكم جو أشقر.
1: notearabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

قصر الرحمة بنبع هواكي بساتين الفردوس تلوك وما إن يتبدل محياك ودوق الرحمة بنبع هواكي بساتين الفردوس تلوك.

في الفردوس العشق المفتوح. روحينا من بين الارواح بيتلاقوا صفين ملاح في الفردوس العشق المفتوح.

يمكن حدا تاني اجا مطرحك عم خبره حتى ما غيري جرحك عغيبتك حسيت غافلني الوقت ليل الغرام اغتال روحي عالسكت طرتك تترجع لا رجعت ولا سألت

هل تعلم أم هي لا تعلم أني بالشكر فتى مغرم؟ هل تعلم أم

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: arabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: بدك مني هيبقى أحبك.
0: نوتة أريبيا. نوتة

0: نوتا أريبيا.
1: نوتا عربية. مبروك الإذاعة ريان.
2: نوتا أريبيا.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

حكاية ولا كان بينا حكاية. ما تشوفي بقينا فين، دمعة في كل عين، لا حب ولا حنان، بس ما خناش الوقت نقدر

بيع قدام الجميع، بقول سيبينا نبيع. لا انتي حتوه سفنتك، لا انتي حتوه سفنتك، لا انتي حتوه سفنتك، لا انتي حتوه سفنتك، لا انتي حتوه سفنتك.

0: نوتا، نوتا عربية.
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين.
0: في نوتا عربية أغانينا هاي.
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح.
0: وكمان هاي.
2: أيها منديل كفاية.
3: أيها منديل كفاية.
2: من سحلي عاره شيا.
0: وكمان هاي.
4: قلبي تهدى تهدى هل حلو مالك أدى دمر حياتي هلا.
0: نوتا، نوتا عربية.
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر. نوتة. كندا. نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتا أريبيا.
1: نوتا أريبيا مبروك إذاعتكم جديدة. سليم عساف.
2: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا أريبيا دوت كوم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم
8: نوتة عربية
9: نوتة عربية مبروك الإذاعة ربيع جمال
7: نوتة عربية .com تستحق السمع نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدك تقوم تجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرح
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
4: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول انا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: NotaArabia.com.
1: نوتا، نوتا عربية،
0: نوتا عربية بتحكي لاختك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا نوتا عربية

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجعت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

وتجرحني بحجاية وتروح كل مرة تسويها وتقلب لي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا العنب دمع يا خد تنسى
0: وكمان

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع. نوتة أريبيا.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.